0: فزرني فردا، وأنت خير الوارثين وأنت أرحام الراحمين. الحمد لله الحمد لله يا الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.